AFM لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اصدق ولا احلف لك عجزت بلساني اوصف لك اصدق ولا احلف لك عجزت بلساني اوصف لك.

ونمت ما تدري بشخص كل ليلة عند بابك واقف مكسور يبكي يبكي.

شسمي قولوا حبيبي شسمي

0: عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي. حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي. حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بحرين FM على هواك.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

لك ومين. عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. كان دائما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الثم على هواك.

0: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. واليوم صباحنا بعنوان صباح الفرح والسعادة. شلون فعلا يكون صباحنا صباح فرح وسعادة حقيقة وليس بس كلام نقوله ونردده؟ الموضوع سهل ومضمون على فكرة، لأنه يكمن في نهاية يومك أمس. شنو سويت؟ شنو كانت النهاية؟ في آخر ساعة قبل النوم، هل كنت فعلا تشعر بهذا المشاعر؟ أو أنك كنت تفكر في مشاكلك وهمومك وديونك والأشياء اللي تمر فيها؟ ولا كنت من الفئة الأولى اللي أنهت يومها على شيء تحبه واستشعرت بالرضا والفرح والسعادة؟ هذا الشيء مستمعينا شيء علمي يبرمج عقلك على ثاني يوم على بداية دي.

بداية سعيدة، والعكس صحيح. يعني أنت إذا برمجت نفسك قبل النوم، قبل آخر ساعة من النوم، على أشياء ما تحبها، مزعجة، ضايقك، راح يكون يومك للأسف مع بدايته بنفس الطريقة. ولكن اعتمدوا هذا الأسلوب، اعتمدوه كأسلوب حياة يجعل حياتكم حلوة وخضرة ومليانة مشاعر. وهذا العقل، وهذا العقل اللي عندنا سبحان الله يمتلك قدرات هائلة على أسعادنا، على تحقيقنا لكل الأشياء اللي احنا نتمناها، على كل شيء، مجرد ما احنا نشتغل عليه ونعرف له ونبرمجه ويشتغل معانا بالطريقة الصحيحة. فصباحنا معاكم مليان مشاعر حلوة وإيجابية، وبإذن الله إذا ما كان صباحك اليوم سعادة فرح، غدا أيضا إن شاء الله راح يكون صباحك مميز. لذلك اهتم في آخر ساعة ما قبل النوم. راح أكون معاكم في هذا الصباح الجميل، أخذكم نور أبو الشوك وبرفقة المخرج راشد العليوي.

حياكم الله مستمعينا، وخلونا أقول لكم ملخص حلقتنا لهذا اليوم. البشر راح يعيشون ويشتغلون على سطح القمر بعد تقريبا كم؟ أربع سنوات، يعني 2030 ما بقى شيء. أوكي، تخيلوا أن هذا الخبر موجود، تخيلوا بس أن نروح القمر يعني خلاص نغير جو شوية، نطلع من كوكب الكرة الأرضية بكبرها. راح أقول لكم تفاصيل الخبر إن شاء الله اليوم في الحلقة. أيضا راح نتكلم عن الحدس، هل الحدس يولد معاك بالفطرة أم يبنى مع الوقت، أو هو له مرحلة معينة من العمر ويبرز فيها؟ راح نجاوب على هذه الأسئلة. أيضا هل يستطيع الإنترنت كشف شخصيتك السرية اللي ما حد يعرفها؟ هذه اللي راح نعرفها اليوم مع بعض. وأيضا راح نجيب على هذا السؤال، كيف تبدأ يومك بسعادة؟ وأخيرا راح نتكلم عن أشياء حدثت فعلا على كوكب الأرض. أما الآن خلونا نشوف مستمعينا حالة الطقس في مملكة البحرين. الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. سمعينا اليوم جونا حار خلال النهار ومعتدل في الليل، درجة الحرارة الحالية 36، العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية. الرياح شمالية بوجه عام من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، وتصل من 22 إلى 31 كيلومتر في الساعة خلال النهار. أما بالنسبة حق حالة البحر فهو من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. من المتوقع أن هذا الأسبوع والأسبوع اللي بعده على حسب طبعا رصد الأجواء أنه ما راح يكون في غبار ولا في تصاعد للأتربة نفس الأسبوع الماضي. الحمد لله الأجواء جدا هادية صيفية بحتة. وبالنسبة حق الرطوبة الحالية اليوم هي 24، العظمى 75 والصغرى 10%. أما بالنسبة حق موعد شروق الشمس فكان في تمام الساعة 4:44 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:29 مساء.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو ريفرش بسيط وابتسامة،

يا جماعة بس تخيلت تفاصيل الخبر يا في بالي مليون فكرة وفكرة ومليون سيناريو مر علي. يعني معقولة بتصير؟ يعني بتصير؟ يعني تعرفون دائما أول ما يكتشفون أشياء دائما في استنكار.

صار وشيء غريب والناس خاف منه، بس بعدين يصير عادي، بعدين يصير جدا جدا عادي. يعني مثلا الأول ما كانوا مسافرون بالطيارات، شوي شوي مع الوقت قالوا لا في طيارة والناس كلها تسافر، الحين ما في حد ما يسافر بالطيارة. انزين الأول كان في أشياء يعني مو موجودة، بعدين صار في أشياء يعني تسهل حياة الناس وقامت الناس تسافر. زين الحين إيلون ماسك وربعه والجروب ماله يقولون إن الناس راح تعيش ويشتغلون على سطح القمر في 2030. يعني الأول الأولين كانوا يروحون البحر للشنغوص ويون، الحين يروحون القمر ويون. فمعقولة راح تصير هاي الأشياء ولا لا؟ شركة فضاء أمريكية أكدت إن البشر راح يعيشون في وحدة سكنية قابلة للنفخ مزودة بنظام دعم للحياة على سطح القمر في العقد القادم. ولكن هل هذا ممكن؟ هذا شيء اللي قاله ديلان تايلر رئيس مجلس الفضاء الأمريكي فيوتشر تكنولوجيز، إن البشرية ممكن تصبح قادرة على العيش والعمل على سطح القمر. وخلال هذا العقد القادم في مقابلة طبعا قالها في قناة CNBC الأمريكية، وقالوا إن رحلات البشر إلى القمر قد تبدأ بالفعل بحلول أواخر عشرينيات هذا القرن، ومتوقعا إنشاء ما يشبه قاعدة قمرية مبدئية قد تكون عبارة عن وحدات سكنية قابلة للنفخ مزودة بأنظمة دعم حياة متكاملة. التطور ممكن يصل في ثلاثينيات القرن الحالي وتحديدا بين عام 2032 و 2033، الله يعطينا الصحة والعافية طولة العمر وياكم، إلى مرحلة يصبح فيها من الممكن نظريا مشاهدة أضواء بشرية على سطح القمر من الأرض. يعني نشوف ناس عكاهما شوفوهم، أكون ناس تبين من وإحنا في الأرض، تخيلوا. وممكن إنهم يعيشونها بوجود حياة كاملة وعمل ويعني لايف ستايل كامل. وقال تايلر إلى أن قطاع الفضاء يشهد حاليا نمو غير مسبوق، وقال أنه بدأ للتو مرحلة التطور الحقيقي. وقال أيضا أن مراكز معالجة البيانات قد تبدأ بالعمل في الفضاء خلال 5 سنوات فقط. أيضا في رجل أعمال الأمريكي طبعا إيلون ماسك قال من قبل أن أول مدينة على سطح القمر ممكن تظهر خلال أقل من 10 سنوات، وفي إطار خطط شركة سبيس إكس لتوسيع الوجود البشري خارج الأرض، الشركة أيضا تخطط لإطلاق أول هبوط غير مأهول لمركبة ستارشيب على سطح القمر بحلول 2027. بين الحلم والواقع، ربما هذا كلامي يسمعونه يمكن في المستقبل، يعني عيوننا في المستقبل يسمعون هذا الكلام يقولوا أوه تخيلوا ما كانت عندهم رحلات حق القمر، تخيلوا إن كان في برنامج يقول ما في رحلات للقمر، والحين إن شيء عادي يمكن يروحون في نفس اليوم يردون. فبين الحلم والواقع يبدو أن سباق البشر نحو القمر لم يعد خيالا علميا، بل مشروعا يتقدم خطوة بعد أخرى نحو التنفيذ.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للعقل

حدسك عزيزي المستمع يولد معاك أم يبنى مع الوقت أم أنه يبرز في مرحلة عمرية معينة؟ أول شيء، هل تثق بحدسك؟ هذه الصوت السريع اللي داخل رأسك واللي دائما يعطيك إجابة قبل لا تفكر حتى، أوكي؟ مثلا أول ما تشوف شخص قبل يتكلم أنت قلبك معطيك يا ريد فلاج يا جرين فلاج، على قولت جيل زد وجيل ألفا، يا ريد فلاج أو جرين فلاج. هذا الإحساس اللي يعطيك إياه قبل تفكر، قبل حتى تحلل. سبحان الله، في البداية يعني يكون الحدس ليس ثابت، هذا من خلال دراسة جديدة تكشف هذا الموضوع، ولكن يتطور مع مراحل من العمر. يعني مو كل من عنده هذا الشيء، يعني في ناس كبار في العمر بس ما طوروا هالشيء ولا عندهم هذا الشيء. سبحان الله، أنا بالنسبة لي شخصيا يعني، وهالشيء دائما أقوله، إن فترة الفجر لما الإنسان يقوم يصلي الفجر ويلتزم في هذا الفترة يكون الحدس عنده عالي. سبحان الله، ما أعرف ليش دائما هذا الوقت مرتبط بذي الشعور، ما أعرف شنو الارتباط. يعني في كثير من الأمور حلو إن إحنا نتدبر فيها في حياتنا، ولكن إن لما تقوم وتلتزم بهذا الوقت بالتحديد، تقوم تصلي الفجر وتستغفر لين وقت شروق الشمس، هني سبحان الله يكون الإحساس عندك قوي، والحدس والبصيرة تكون روعة. فهو مو كل الأشخاص عندهم هالشيء، في ناس مو المغيبين، يعني مغيبين يعني على هالأمور، ولا يدرون فيها ولا يعترفون فيها ولا يحسون فيها. ولكن كثير من الناس، الحكماء، الناس اللي دائما حاضرة، اللي لا يمكن ان انت تخدعه بأي شيء، دائما حدسه شغال، ومستحيل ان انت تخدعه. بصيرة عنده عالية، حتى لو تقول كلام هو واصل احساس، حتى لو تقنعه بشيء هو مقتنع فيه، هو وصلت الإجابة. فهذه هو الحدس، وهذا هو البصيرة اللي نتكلم عنه اليوم. فتقول دراسة جديدة إن الحدس ليس ثابت بل يتطور على مرحلتين من العمر. في البداية الأطفال والمراهقين يعتمدون بشكل أكبر على التفكير البطيء والمتأني، إذن هما مستثنين من هذه الأحاسيس، أوكي؟ وأيضا يحتاجون وقت أطول لتحليل المعلومات وحل الألغاز، وللحين الحدس عندهم يعني خصب، أوكي؟ لكن المفاجأة مو خصب، لكن المفاجأة هني مع التقدم في العمر، وتحديدا في المراحل المتأخرة، مثلا خلينا نقول من مرحلة الثانوية، يبدأ العقل بتكوين ما يسمى بالحدس الذكي، وهو أنه يعطيك إجابة سريعة ويعطيك الإحساس اللي وراء الكلام، هل هو صحيح ولا لا. في طبعا دراسة طبقت على مجموعة من الطلاب، وضع المشاركون أمام ألغاز فيها خداع بصري منطقي، الإجابات السريعة كانت غالبا مضللة، لكن الطلاب الأكبر سنا كانوا أقدر على تجاوز الفخ حتى ضغط الوقت. الأغرب أنه لما أعطي جميع الطلاب وقت إضافي ما تحسن أداء الأصغر سنا، ولا

لكن العقل يحتاج أكثر وقت علشان يكون خصب وقوي ليبني فعلا هذه الأحاسيس في هذه المرحلة العمرية. فالخلاصة أن يقولون أن الأطفال والمراهقين ربما دائما في حالة استثنائية، أوكي، مستثنين من مسألة أنهم يكون عندهم حدس، ولكن المرحلة الثانوية فما فوق يبدأ الإنسان يشتغل عنده هذه الحاسية. هذه المرحلة اللي تبدأ، وفي ناس كثير مثل ما قلت من شوية كبار في السن، ربما يعني وصلوا مرحلة متقدمة في العمر، لكن البصيرة عندهم والله بالخير ما يدرون. وفي ناس لا، ما شاء الله، يعني بصيرتهم كل ما يكبرون كل ما تقوى. في النهاية احنا نحتاج البصيرة، لأن هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، وفيها حكمة وفيها القدرة على أنك أنت تفهم الأشياء اللي ما تنقال، وتحس بالأشياء اللي ما شافتها عيونك، وتدرك هالشيء اللي أنت محتار فيه. فكلنا ودنا تكون عندنا هذه الحاسية اللي تمكننا في هذه الحياة نحن نكون أشخاص نستطيع أن نتخذ قرارات بشكل أفضل. فهل تمتلك الحدس عزيزي المستمع؟ وشنو قوة هذا الحدس اللي تمتلكها؟

ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للطاقة والحيوية.

شفت دراسة حديثة مستمعينا أن الأنشطة الرقمية اليومية مثل مواقع التواصل اللي نزورها وطريقة تفاعلنا على المحتوى على الإنترنت تعطي مؤشرات عن بعض السمات الشخصية، مثل أن أنت مثلا شخصية عندك فضول، عندك انفتاح على تجارب جديدة، عندك مستوى التنظيم والاهتمامات العامة عالي مثلا. وذكر الباحثون أن أنماط التصفح لا تستطيع قراءة الأفكار أو كشف الشخصية بشكل كامل، ولكنها من خلال الخوارزميات اللي تساعدك على تكوين صورة تقريبية عن اهتماماتك وسلوكياتك مع مرور الوقت. أيضا يؤكد الخبراء أن هذه النتائج تفتح نقاش جديد حول الخصوصية الرقمية ومدى المعلومات اللي يمكن أن تكشفها عن عاداتنا اليومية على الإنترنت من غير إحنا ما نحس. زين، طيب شلون نحن نعرف الآن هل فعلا الإنترنت قاعد يدرسنا، يفهم احنا شنو توجهاتنا، اهتماماتنا، شنو شخصيتنا الرقمية اللي ممكن انه هو يعني يحصدها لنا؟ تقدرون الآن اعزائي المستمعين وانا اكلمكم واحنا نسولف تدخلون على تشات جي بي تي اذا عندكم طبعا، وتسألونه شنو تحليلك لشخصيتي من خلال التصفح اليومي، وشوفوا شنو راح يرد عليكم. راح تكتشفون انه فعلا هو حافظ بعض الاشياء اللي انت دائما تكررها عليه او انت اوريدي تبحثها في الويب وفي الانترنت، ومن خلال هذا الخوارزميات يقدر انه هو يكون شخصيتك مثلا، اهتماماتك مثلا، فيقدر يقولها يعني لك بكل سهولة. احنا وصلنا لمرحلة متقدمة في الحياة، واعتقد انه صار يعني جزء كبير من الخصوصية صار غير موجود، ولكن هل راح تكون فعلا شخصياتنا مكشوفة امام الناس في المستقبل؟ راح يعرفون شنو هي شخصياتنا الحقيقية من خلال اهتماماتنا وتصفحنا عبر الانترنت؟ هذا السؤال اللي دائما احنا نفكر فيه، وهل نجرأ على ان احنا نكون بهذه الطريقة يعني واضحين وحياتنا كذي مكشوفة بهذه الطريقة وشخصياتنا مكشوفة قدام الملأ في المستقبل؟ هذه ما سنعرفها في الحلقات القادمة بإذن الله.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للنفسيه.

إذا كنت تتجنب كل هذه الأشياء اللي راح نقولها لك، فأنا أكد لك أن أنت كل يوم تكون نفسيتك مو حلوة. شنو هذه الأشياء اللي أنت تسويها وتخلي نفسيتك مو حلوة وأنت غير مدرك لها؟ أول شيء أنه ما تعدل أو ما ترتب سريرك، تخلي سريرك كذي لين ترجع أو تشوفه معفس، أوكي؟ أيضا ربما أول ما تقعد من النوم تلوم نفسك أو مستعجل أو كذي، يعني دائما تربك روحك، أو للأسف أول ما تقوم سيلة تمسك التلفون ترد على الرسائل، ترد على المسجات، وترد على اللي بترد عليه. أيضا أنك أنت دائما أول ما تقعد من النوم تذكر أشياء مو حلوة أو تتخيل أشياء مو حلوة، أوكي؟ أو أنك أنت مثلاً دايماً كذي، يعني قاعد طالع نفسك في المنظرة وأنت زعلان، ترى يأثر على نفسيتك. يعني لكن لو بتسمح حق نفسك ما تستاهل ابتسامة حلوة حق نفسك، هذا شيء راح يغير النفسية توتالي، حتى لو ما فيك ابتسامة، حتى لو ما فيك الضحكة.

جاي شو رد ان انت بتبتدي تبتسم تشوف ملامحك كذي في المنظره وانت مبتسم حق نفسك، هالشيء بحد ذاته يرفع من المعنويه. ايضا لما انت تقعد قاعد وتعكر مزاجك وتسمع مثلا اغاني حزينه من الصبح،

أم ترى نعمة، غيري ما الله ما عطاه. الحمد لله ان احنا ما زلنا نعيش ونتنفس، الحمد لله. ترى هذه نعمة كبيرة انك انت قاعد وتشوف الدنيا وما زلت تشوف العمران وتشوف التطور وعايش مستمتع ومتنعم، اللهم لك الحمد. هذه نعمة وفضل كبير من الله ما يستشعره الا اللي يتمناه. ايضا النعمة ان انت عندك وطن، الحمد لله، تقوم هدوء امان، تروح كل مكان تستانس، تتغدى، تبريق، يعني الحمد لله على النعمة هذه، اللهم لك الحمد، احمد ربي عليها. ايضا اشوف نعمة البيت، عندي بيت الحمد لله يأويني وساتر علي انا واهلي، الحمد لله هاي نعمة عودة، غيري يتمنى يكون عنده بيت، فما بالك اذا كان بيتك عود. الحمد لله هاي نعمة تستحق الثناء، بس ما نركز عليها، نركز على الاشياء اللي ما عندنا او الاشياء اللي احنا غرقانين فيها وسط التحديات. أركز على أشياء أمتلكها، حتى على أصابعك العشرة أمتن، لأن كل صبع له دور، ولأن هذه الأصابع غيرك ما عنده إياها. يعني في أشياء ترى وايد تستحق الثناء. ركز على كل شيء في حياتك، سيارتك، ركز على الشارع السالك، ركز على أن الحياة المعيشية اللي أنت تعيشها، الحمد لله كل شيء فضل وخير من الله. والإنسان هو اللي يطور من نفسه وهو اللي يرتقي بنفسه. إذا أنا بقعد أشتكي من كل شيء بتعود، بتستوي عادة وبتدمر نفسي. فالامتنان هو أيضا يبرز مشاعر حلوة تجاه الحياة وتجاه نفسك، ويعطيك أيضا طاقة إيجابية. أيضا حلو أن أنت علشان تعدل نفسيتك أن يكون عندك شنو، يكون عندك خطة قبل لا تنام. باكر بروح المكان الفلاني، بسوي الإنجاز الفلاني. أول شي تقوم ترتب سريرك، ترتب مكانك، لا تطلع من غرفة النوم إلا والمكان مرتب، حتى لو كان في عاملة، بس على الأقل مبدئيا أنت يعني أول ما تقوم من الرقاد تحسس نفسك أنك أنجزت في هذا اللحظة، يعني سويت شيء، فتحت الستارة، عدلت شوية السرير، حتى لو مو مرتب وايد بس ما يخالف شوية لين يتي العاملة وتعدله وترتبه بالطريقة اللي تليق. أبدي أسوي لي مثلا مشروبي الخاص، قهوتي أو مشروب صحي، أشرب ماي، أتحرك شوي في الغرفة، المشي 10 دقائق أعدل النفسية، أقعد شوي في الشمس، يعني مثلا أنا في السيارة الإيسي شغال، بس شوي أنزل الجامعة عشان تدخل الشمس، أحس بالطاقة هذه اللي إحنا نحتاجها. فكلها عوامل أنت لا تترك مدى قوتها في التأثير في النفسية، سواء كان بالإيجاب أو للأسف بالسلب.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للمعلومات.

صدق أو لا تصدق، أشياء فعلا حصلت على كوكب الأرض، وفي ناس إش كثر ما شاء الله محظوظين، إش قد محظوظين، وشلون كان الحظ معاهم قوي. خلونا نقول لكم في هذه الفقرة لمجموعة من الأشخاص اللي عاشوا في حفظ إلهي سبحان الله، ويعني نصيبهم إياهم على طبق من ذهب وبكل سهولة وبكل يسر. خلونا نتعرف عليهم. أول شيء رجل اشترى لوحة ب$50 ثم اكتشف أنها أصلية وتساوي ملايين الدولارات. هذه يمكن من الأشخاص اللي فعلا يعني محظوظين صراحة، يعني شراها $50 بعدين اكتشف أن هذه اللوحة تساوي ملايين. لو أنت مكان عزيزي المستمع، شنو راح تحس؟ شنو راح تسوي؟ وين راح تبيع؟ الأرض ما بتخليها، أكيد بتبيعها صح ولا لا؟ لأنه مستعيد خليها في المتحف في البيت، يعني أكيد بتستثمر في هذا اللوحة. فهذا أيضا من الأشياء. أيضا المعلومة الأخرى تقول امرأة استيقظت من غيبوبة وبدت تتحدث بلغة لم تستخدمها منذ

وطفولتها. تخيلوا معي، تخيلوا أن يا سبحان الله، يعني كل شيء موجود في العقل، سواء نظن احنا نسينا ولا ما نسينا، هو موجود ومخزن في العقل، وهذا أكبر دليل على ذلك. أيضا من المعلومات والأشياء الحلوة الغريبة، صياد حصل على لؤلؤة داخل محارة وظل يحتفظ فيها لسنوات قبل أن يكتشف أنها تساوي ثروة. يا سبحان الله، شو الحظ، شو الحظ، يعني إيه ليه عنده، ها شفتوا سبحان الله. في مثل يقول علمت أن رزقي لي فاطمئن قلبي، ما معناه يعني المحافظة بالضبط هذه المقولة، ولكن في أشياء إذا رزقك بتيلك وتكون مطمئن وما يحتاج تسعى وراها وايد، هي بتيلك ليه عندك؟ هذه هو شكل من أشكال الحظ والمباركة في الحياة. أيضا في عندنا طفل عمره 13 عام اكتشف خطأ علمي حير باحثين لسنوات. طفل عمره 13 سنة، أيضا هناك رجل نجا من سقوط طائرة ومن حادث قطار ومن صاعقة برق في حياته، يعني طاح من الطيارة ما مات ومن حادث قطار وما مات ومن صاعقة برق وما مات. أحلى وعندنا إيش قالوا عنه؟ قالوا هذه قطب سبعة أرواح ما بيقولون محظوظ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، يا سبحان الله، شوف شلون إذا الله حافظ الإنسان لو يقط روحه في التهلكة بيطلع منها، بس ما يقط روحنا في التهلكة طبعا، لأنه مو كل من يعني سبحان الله، يعني ما أدري بس لا تسوونها، هذه ما أدري شلون، يعني من الناس اللي فعلا غريبين. أيضا من المعلومات اللي عندنا اليوم، عثر علماء على سمكة تعيش في مكان لا يصل إليه ضوء منذ ملايين السنين. بعض الأشجار ترسل إشارات تحذير للأشجار اللي يمها لما يتعرضون هجوم من الحشرات، يعني كل من متضرر من كل من، سبحان الله كل من الأعداء، يعني حتى الشجر أعداء الحشرات يأكلونهم، فهما يسولفون ويا بعض يعطون إشارات تحذيرية أن ترها في حشرات جاية، إحنا نقرصنا فأنتوا يعني حاولوا تتجنبون القرص سبحان الله. تم العثور على رسالة داخل زجاجة بعد أكثر من 100 عام من إلقائها في البحر. الله، هاي حلوة الصراحة، هاي الصدفة الحلوة اللي تشوفون فيها هالنوع من الأشياء. أخطبوط سرق كاميرا أحد الغواصين وصور نفسه قبل أن يعيدها، هاي من الطرافة الجميلة. أيضا هناك جزيرة كاملة اختفت من الخريطة، مو لأنها اختفت، لأنها الحقيقة كانت خطأ رسمها رسام خرائط قبل قرون، فيعني ما في شيء اختفى، في شيء هو ضافه بالغلط. رجل نسي تذكرة يا نصيب في جيبه لأشهر وبعد اكتشف أنه ربح الملايين. كذي تي لما يكون قلبك بارد، لما يكون قلبك متشاقب ما تي لازم يكون قلبك بارد ناسي وكذي، يعني ما عايش، هني تيك الأشياء وتيك الملايين وتيك الفرص الحلوة. أيضا من المعلومات الحلوة، اكتشف العلماء أن النباتات تصدر أصوات دقيقة لما تتعرض للجفاف. أيضا أطول برق مسجل في التاريخ امتد مئات الكيلومترات عبر السماء. عثر على كنوز مدفونة، شلون؟ هذه نرجع حق الفقرة الأولى اللي كنا نسولف فيها، بسبب حلم تكرر لصاحبه أكثر من مرة. الحلم يقول له ترى في كنز مدفون، في كنز مدفون، مرة مرتين قال يا أخي لا، لازم أروح أدور هذا الكنز، وراح وحصله. شفت شلون؟ الله يرزقنا وإياكم هذا الأحلام الحلوة اللي تطلع من وراها كنوز فنختم معاكم بهذه المعلومة، وإن شاء الله يا رب يكون صباحكم دائما جميل. كنت معاكم أخذكم نورة أبو شوك برفقة المخرج راشد العليوي. لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنعه بقرارات صغيرة، في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية
ونوسع مداركنا الثقافية.

0: ريفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يومياً من الساعة 9 ل 10 صباحاً
1: على بحرين FM
0: في ريفرش مع نورة أبو الشوك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: بحرين FM على هواك.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

لازم تسمع ستار كافيه. أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين FM 93.3. دايما معاك.

مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة جديدة، حلقة وايد مهمة اليوم من ستار كافي. راح فيكم وأكيد راح نتواصل معكم من الحين لساعة 3 دائما وأبدا نبيكم ويانا. حلقة مميزة اليوم، من زمان ما فتحنا هالمواضيع اللي دائما يعني احنا لما نسولف ونتكلم اغلب مواضيعنا تكون عن الكبار، قليل اللي يصادف ان احنا نتكلم عن فيما يخص الاطفال. اليوم لا، قلنا لازم من شفنا صورة ضيفتنا في الانستغرام قلنا الضيفة هذه لازم تنورنا وتشرفنا اليوم عشان نتعرف اكثر منها على السالفة اللي بقولها لكم اليوم. لكن في البداية خلونا نوجه لكم تحية فريق العمل، وأولى التحية دائما وأبدا تأتيكم مني هدى درويش. تحية كبيرة توصلكم من التنسيق والمتابعة ليالي عاشير. أما مخرجتنا فايزة عبدو اللي دائما ترحب فيكم وتهلي فيكم وتقول لكم حياكم الله معانا في حلقاتنا كلها في ستار كافي، ونترقب اتصالاتكم أكيد على 1-7-4-5-2-5-2-6 عشان نسهل الموضوع. وقبل لا فايزة تختار الغنية اللي راح ننطلق فيها اليوم، أحب أقول لكم اليوم موضوعنا عن شنو؟ نن عين الأطفال، يعني عيون الأطفال.

احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.

نرحب فيكم جديد مستمعينا في هذه الحلقة المهمة. ليش؟ لأنها تخص نعين عيالنا مثل ما قلنا لكم في برنامج ستار كافيه. طبعا يا رب تكونون تابعتوا كل حلقاتنا السابقة، ولو لا سمح الله فاتكم بعض منها لا تشيلونها، وإن شاء الله قريبا جدا راح تلاقون حلقاتنا اللي فيها ضيوفنا كلها موجودة على اليوتيوب وتستفيدون منها مثل ما عودناكم قريبا جدا. اليوم موضوعنا يخص نعمة غالية جدا علينا، نعمة البصر. يمكن دائما نقول عن عيالنا إنهم شنو؟ نور عيوننا، وعشان كذي لازم نهتم بعد بنور عيونهم. العيون مو بس وسيلة نشوف فيها العالم، لكنها أمانة، أمانة وايد عودة لازم نحافظ عليها. الطفل الصغير يمكن ما يعرف يعبر أو يوصل لنا إذا كان عنده مشكلة في عينه، وهني يجي دورنا إحنا كأهل، لازم يكون عندنا وعي ومعرفة كافية عشان نلاحظ أي تغيير أو أي عرض غريب ونقدر نتصرف بسرعة قبل لا يكبر الموضوع ويصير علاجه أصعب. الأولاد والبنات زينة الحياة، مثل الورود اللي يملون أيامنا بالبهجة والسعادة، والاعتناء بصحتهم خصوصاً بصحة عيونهم جزء من الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بها. أكيد بننتظر اتصالاتكم مستمعينا على رقمنا 1-7-4-5-2-5-2-6، وأكيد ننتظر مشاركاتكم، وأكيد عندنا سؤال لكم مستمعينا. سؤالي البسيط هو: هل سبق وشكيت أن ولدك أو بنتك أو يعني واحد من عيالك أوكي عندهم مشكلة في النظر، وشنو العلامات اللي شفتها بالضبط؟ سؤال حلقتنا اليوم أوكي هو: هل شكيت أن ولدك أو بنتك، أو هل شكيتي أن ولدك أو بنتك عندهم مشكلة في النظر، وشنو العلامات اللي شفتيها حسستك أن في مشكلة؟ طبعا دكتورتنا اللي منورتنا اليوم واللي بقول لكم عنها عقب شوي أكيد راح تجاوب على جميع استفساراتكم إذا اتصلتوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.

مستمعينا اليوم بنتكلم عن الحول في الأطفال. موضوع الحول ولازم هني دكتورتنا لمشارفتنا تسمعين المعلومات اللي بقولها عشان تصححين لي إياها. أوكي دكتورة؟ أوكي. اليوم مثل ما خبرتكم بنتكلم

لا تخافون، لأن هذا الشيء بيبتدي يقل في الشهر الثاني ويختفي تماما بعد الشهر الرابع غالبا. ها دكتورة شلون نواصل؟ أوكي. لكن لو هالشيء ما صار، لازم تبدأ وتفكر بالدكتور اللي بتعرضه عليه، ويكون دكتور عيون متخصص عشان تتعرف على حقيقة هذا الوضع. عموما النسبة الأكبر من الحول تظهر في مرحلة، يعني مرحلة أكبر من البيبيز، أوكي، من العمر، يعني لا هما بيبيز لحين، من سنة ونص إلى 4 سنوات. شلون دكتورة؟ خطأ. أوكي، إحنا بنصلح المعلومة. عموما لو الأب والأم ما لاحظوا الموضوع أو أهملوا عرضه لما يلاحظون الموضوع على الدكتور، شنو اللي بيصير؟ كالآتي: يبدأ مخ الطفل يستقبل صورتين غير بعض، ولأن هالشي مشكلة فيبدأ المخ يتصرف، فش يسوي؟ يستقبل صورة واحدة من الثنتين وهي الصورة الأوضح، ويبتدي يهمل الثانية. ولو تم الوضع على ما هو عليه، بتكبر المشكلة وبتصير استجابة العين ضعيفة وايد، حتى عقب ما يلبس النظارة، واللي أصلا لبسها يصير متأخر. في هذه الحالة شو نسمي العين هذه؟ يسمونها الليزي آي، أو العين الكسلانة. هني أحب أقول لكل أم ولكل أب إن ساعات يصير نفس الموضوع من غير ما يكون في حول. لما تكون في عين مثلا متأثرة، مثلا في عين طبيعية وعين وايد تكون ضعيفة. طبعا بتسألوني إنزين يا هدى شو نسوي؟ الإجابة ببساطة إن لازم ترتب كشف طبي على عيون أطفالنا في سن 4 3. أوكي، الدكتور تقول 3. إنزين، هذه توصيات طبية وتوصياتي، أوكي، عشان كذي إحنا الطبيبة الحين قاعدة تصلح لي المعلومات. للعلم نسبة الحول عند الأطفال مو بقليلة، بحسب الإحصائية اللي أنا يعني أمس وأنا أسوي الموضوع شفتها، أوكي، مو عندنا، ما أقصد عندنا بشكل عام يعني، أوكي. فمثل ما في عين كسلانة من غير حول، في بعد الحول الظاهري اللي من غير العين الكسلانة، واللي يطلق عليه الحول الكاذب، وله أسباب عديدة بنناقشها اليوم، وبنعرف كل شيء عن موضوع الحول مع ضيفتنا الدكتورة مريم الخياط، استشاري طب وجراحة العيون، متخصصة في طب عيون الأطفال والحول. بس خلكم معانا عشان نسمع مع بعض الدكتورة ايش بتقول لنا. ما عليكم إلا أنكم تتواصلون على 1-7-4-5-2-5-2-6.

0: ثبت الموجة على ستار كافيه.
1: في ستار كافيه نكتشف معاكم كل شيء جديد في عالم الصحة، نستعرض معاكم المميز والمفيد. تابعونا وشاركونا في ستار كافيه.

0: إذن مستمعينا خلكم معانا في هذه الحلقة، لأن صج هذه الحلقة تهم عيالنا، فلازم أن احنا نهتم مثل ما احنا نهتم في صحتنا، بعد لازم نهتم في صحة عيالنا. في حلقة من حلقات البرنامج، حلقة من الحلقات السابقة، تكلمنا عن معجزة ربنا في تكوين العين، وقلنا أنها مرآة للروح والجسم، وفي حالة الأطفال بالذات العين تعتبر مرآة حق شنو؟ وحق براءتهم اللي تاخذ القلب، حق شغفهم وفضولهم اللي يخلينا أو يخليهم أهما يكتشفون كل اللي حواليهم، يخلينا أيضا إحنا وإحنا نشوفهم كذي قدامنا نتعلق فيهم ونحب نبقى معاهم ونلعب معاهم طول الوقت. مشكلة مثل الحول في عيون الأطفال وفي بداية حياتهم تخليهم يحسون بنقص وخوف من تقبل الآخرين لهم، وهاي الشيء أكيد راح يكون مؤلم نفسيا بالنسبة لهم وحتى حق أهاليهم. عشان كذي الأمهات والأبهات لازم ينتبهون من وقت إلى آخر من أي علامة، وبتساعدنا اليوم في هذا الشيء ضيفتي اللي منورتني وشرفتني اليوم، الدكتورة مريم الخياط، استشاري طب وجراحة العيون، متخصصة في طب عيون الأطفال والحول، نورتنا اليوم عشان تفيدنا بمعلوماتها القيمة في الموضوع اللي احنا اليوم نتكلم فيه. فخلوني ارحب بالدكتورة ونقول لك مساك الله بالخير دكتورة.
1: مساك بالنور هدى، الله يسلمك.
0: اهلا وسهلا فيك دكتورة. مثل ما سمعتي احنا يمكن مقلين واحس ان انا مقصرة في هالجانب ان انا اتكلم عن موضوع يخص الاطفال، لأن موضوعنا اليوم دكتورة عن الحول، أحس أن موضوع بيكون فيه كثير من النقاش، ولازم نغير من خلال هذه الحلقة مفاهيم وايد عند الناس. بس كسؤال أولي، هل الناس مدركة دكتورة لموضوع الحول بالشكل الصحيح وفاهمة مدى خطورته بما أنك أنت تصادفي مثل هذه الحالات دائما؟
1: والله نسبة الإدراك قليلة عند الناس عندنا، فهم يفكرون الحول مثل ما قلتي في البداية أنه هو تجميلي فقط.
0: نعم شكل.
1: فمو حاطين في بالهم أن الحول ممكن يجي معاه نقص نظر أو طول نظر أو في عيوب انكسارية صايرة عند الطفل، هو يعني أن النظر ماله ما قاعد يشوف زين عشان شي عنده حول.
0: نعم، فتحسين أنه ما للحين عندهم ما عندهم الوعي الكافي وغير مدركين بمدى خطورة هذه المشكلة. إيه. دكتورة، وبعد بتكلم عن الناس، لأن معظمهم مثل ما قلنا حين يفتكرون أنه هو شيء تجميلي أو حتى شكلي، هذه المشكلة مشكلة الحول، مو مستوعبين أن الحول إيه معاه مثلا ضعف العين، خاصة إذا كان موجود في عين واحدة. في أحد أسئلك قبل أن أبتدي أسئلتك يعني الثقيلة عن هذه الموضوع، في أحد أسئلك قبل دكتورة، والله أنا ولدي ما في حول، في حور.
1: أي وايد.
0: أوكي شنو جوابك عليها؟
1: دائما هو إحنا كشعب بحريني ما يفرقون بين الحور والحول.
0: تمام.
1: إنزين. هما الحور هو الحول الكاذب يسمونه. أوكي. حور.
0: تمام.
1: أما الحول هو الحول اللي إحنا نشوفها يعني بالفحص الطبي
0: الواضح إن إحنا نشوفها. أيوه. في شكل العين.
1: أيوه.
0: نعم. بس أنا بقول معلومة بعد حق المستمعين، إن الحور أعتقد إنه هو جمالي وما له علاقة

0: بمشكلة تكون في العين، ما أعرف إذا
1: إيه هو اللي سوي سمين الكاذب.
0: الكاذب هو أي بعد من شدة السواد في نن العين وشدة البياض في شو يسمونه هاي اللي حوالين العين. أي نزيف هاي يسمونه حور، يعني ما له علاقة بالمشكلة اللي إحنا نتكلم فيها. حتى ساعات يتغنون ويقولون أشعار عن الحور، صح؟ إن العيون التي في طرفها حوروا، عشان تعرفين أنا بحث زين حتى في الشعر في الموضوع.
1: ما شاء الله.
0: 1-7-4-5-2-5-2-6 مستمعينا، خلونا نأخذ أول اتصال للدكتورة مريم. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيك العافية أختي هدى.
0: الله يعافيك وسلمك. منو معانا؟
2: معك أم محمد.
0: أهلا يا أم محمد، تفضلي، معك دكتورة مريم.
2: أي والنعم. دكتورة شلونك؟
1: الحمد لله. أنت شلونك يا محمد؟
2: دكتورة الحمد لله طيب، الله يسلمك. دكتورة، أولا أنا يعني متصلة عشان شيئين. أول شيء حابة أني أنوح على أولياء أمور وايد. أنا كانت عند ولدي مشكلة في الصف في المدرسة، تقريبا صار له شهرين المدرسة ما لاحظوا عليه هذا الشيء، إن هو في مشكلة في عينه. أنا ما كنت أدري، حتى في البيت ما كنت ألاحظها. ما اكتشفت هذا الشيء إلا يوم رحت حق دكتورة مريم وشافت ولدي، قالت إنه هو في حساسية في العين. المدرسة كانوا يقولون لي إنه هو يرقد في الصف، هو ما قاعد يرقد، هو كان يغمض بس عينه عشان يريحها، ويعني كان يقول لي ماما أنا بس أحط يدي على عيني عشان أريح عيني لأنها كانت تحرني. فالمدرسة كانوا يوصلون لي معلومة غلط إنه ترى ولدك ينام في الصف. يوم قالوا لي هاي المعلومة على طول طرت رحت حق دكتورة مريم، فحصته فحص كامل من A to Z. ما أعرف أنا أنواع الفحوصات، لكن يعني ما تتصورين هدى شنو الفحص اللي يعني دقيق دقيق أكثر من الدقة. يعني الحول حتى الحول حتى في الألوان حتى الأشكال، الفحص كامل، فحص النظر كامل. أنا ولدي عمره 6 سنوات.
0: نعم.
2: فهذه الأمور تكون وايد مهمة إن يعني ولي الأمر يلاحظها على الياهل، حتى لو كان يفرك عينه تدمع لازم ينتبه حق عينه. هاي بداية المشاكل في العين. أنا ولدي كانت بدايته بس عينه تدمع والمدرسة قالت إنه هو ينام في الصف. هذا اللي خلاني شوي أنتبه. على طول طرت حق دكتورة مريم، قالت لي ترى هو في حساسية في العين.
0: يعني مثل ما قلتي إن ملاحظتكم أنت والأم حسيتي بعيون ولدك.
2: إيه. هذه أول شيء لازم من البيت.
0: صح. بس المدرسة في البداية ما لاحظت.
2: ما لاحظوا شهرين يعني بداية اليوم الدراسي من شهرين ما لاحظوا عليه ولا شيء. قالت لي مجرد أنه ينام في الصف. أنا ولدي من حتى في البيت ما يعني حتى لما رجع المدرسة ما ينام. يعني عارف طبع ولدي، يعني إحنا يعني الأمهات أكثر واحدة تعرف، الأم تعرف أكثر واحدة الولد، يعني بكون يعني نوم ولا كان مثلا في شيء في عينه. فيوم قالت لي إنه هو ينام أنا استغربت. سألت قلت لماما إيش فيك ليش تنام في الصف؟ قال ما نام ماما، أنا غمض عيني حط يدي على صبعي لأن عيني تحرني.
0: نعم.
2: فأنا هذه اللي نبهني أكثر شيء. على طول حجزت موعد رحت حق دكتورة مريم، ما قصرت. الشيء الثاني اللي أنا حابة أشكرها، ما قصرت يعني في ولا شيء. أول شيء مع الطفل في دكاترة وايد صعب التعامل مع الطفل، كان صح. تعاملها صح. جدا جدا جدا ممتاز. لدرجة إن حطت له دواء وهو هناك مرة يوم، يعني كان شوي صعب إنه هو يعني يتقبل إنه دواء في عيونه وإنه يخاف وكذي. مبدئيا كان خايف، المرة الثانية قال لي ماما عادي أنا بحط مديسن
0: بروحة. أوكي، وايد زين وايد زين.
2: فكان يعني ولدي يعني متقبل هذا الشيء وسب الدكتورة.
0: نعم.
2: فأشكر الدكتورة وايد وايد وايد، ربي ينفع فيك البلاد والعباد يا ربي، ووفقك ويسر أمورك إن شاء الله مثل ما طمنتيني على ولدي.
1: الله يسلمك أم محمد.
2: هذه كانت بس يعني رسالتي حابة أوصل حق ولي الأمور، وشكر حق الدكتورة. والله يعطيكم العافية.
0: مشكورة يا أم محمد.
1: الله يسلمك أم محمد. واجبنا والله يا أم محمد، ما سوينا إلا واجبنا. الله يسلمك.
2: تسلمين، ما قصرتي. الله يسلمك.
0: شكراً شكراً شكراً لك يا أم محمد.
2: مع السلامة.
0: يعني دكتورة مريم، قبل بعد ناخذ اتصال آخر، كثير أمهات يقولون نحن صج نلاحظ على عيالنا شيء في البيت بس المدرسة مثلا ما يقولون. زين، هل فعلا المعلمين يقدرون يلاحظون بعض من المشاكل اللي عند الأطفال؟
1: إيه، في بعض المشاكل ممكن يلاحظونها، مثلا أن الطفل يفرك عينه وايد، أنه ما يشوف زين، يقرب عند السبورة أكثر، حتى لما يكتب يحاول أنه يقرب الكتاب أكثر. فهي شيء بعد المدرسة ممكن تلاحظه يعني.
0: تمام، تمام.
1: الاحمرار في العين.
0: اوكي، يعني كل في امور فعلا احنا

0: كأمهات ممكن لاحظها على عيالنا، ولكن إذا إحدى المدرسات شافت شيء يعني يزيد عن حده، يمكن أول مرة بتعديها، لكن إذا تكرر هالأشياء والعلامات اللي تدل على أن الطفل فيه شيء، فأرجو التواصل مع أولياء الأمور عشان بسرعة يتداركون هذه المشكلة ويلاقون لها حل. 1-7-4-5-5-6 بعد عندنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا أختي هدى، شلونك؟
0: أنا بخير طول ما أنتم بخير وبصحة وعافية. منو معاي؟
1: معك أم دارين.
0: أهلا يا أم دارين، تفضلي.
1: هلا بيك، دار فضلك. الشيخة حبيت أستفسر من الدكتورة، شنو أضرار البلوريز أو خلينا نقول الشاشات اللي على طول عيوننا هذا ما مجابلينهم، كمبيوترات، تلفونات، آيبادات، شنو مدى تأثيرها على اليهال وعلى الكبار؟ إذا ممكن تعطينا نصيحة.
2: أهلا مدارين، شلونك؟
1: أهلا بيك، الله يسلمك.
2: الضوء الأزرق الدراسات ثبتت أنه هو يأثر على جودة النوم، فإحنا نفضل أن إحنا نبتعد عن الأجهزة ككبار وكصغار. طبعا الصغار بعد فيه لهم موضوع ثاني،
0: صح؟
2: ساعتين على الأقل قبل النوم، لأنه هو يأثر على جودة النوم وعلى الميلانين في الجسم. أما من ناحية تأثير على الشبكية فما في لحين دراسات تثبت أنه يأثر على الشبكية، بس على جودة النوم في دراسات واضحة
0: على جودة النوم.
2: أيوة.
0: وصلت مدارين؟
1: وصلت. معناتنا يعني إحنا اللي كلنا نقول عيوننا تعورنا،
0: شفتي؟
1: يمكن من التلفون، يمكن هاي كلها.
0: صبري صبري يا مدارين، أنا هذه السؤال بعد حطته في بالي. حبيبتي مشكورة،
1: الله
0: يعافيك وسلمك.
1: شكرا جزيلا
0: دكتورة. مثل ما قالت أم دارين، يعني الصداع الأكبر في كل بيت اللي هو الشاشات، تلفونات، آيبادات، لابتوبات، صرنا نعيش معهم 24 ساعة، فصاروا الأمهات يخافون أن عيالهم يتأثرون من طول القعدة قدام هاي الشاشات. إزاي شنو الضرر الحقيقي، وهل كل خوف يكون في محله؟ يعني دائما احنا كأمهات وحتى احنا الكبار بعد، هل كل خوف يكون في محله؟ هل اللي احنا يقولون لنا صح؟ لا، الشاشة ومرش بتسوي.
2: شوفي، هو احنا كل ما نشوف الشاشة اكثر ممكن يصيدنا شيء اسمه الاجهاد الرقمي، اجهاد البصر الرقمي. فهاي الشيء ممكن يسبب لنا اشياء وايد، منها الجفاف العين. فاحنا عندنا قاعدة دائما نستخدمها اللي هي 20-20-20. كل 20 دقيقة احنا على الجهاز او على اللابتوب او على التلفون.
0: أيوة.
2: لمدة 20 ثانية على بعد 20 قدم او 6 امتار نطالع بعيد عشان بس نريح النظر من الاجهاد الجهاد الرغمي اللي يصيدنا في العين.
0: يعني حين انا اليوم ماسكة تلفوني،
2: اي نعم،
0: كم لازم ابقى عليه وكم لازم
2: كل 20 دقيقة؟
0: كل 20 دقيقة
2: اي نوقف 20 ثانية.
0: اوكي،
2: نشوف بعيد 6 امتار او 20 قدم،
0: يعني 20 الى دكتورة نستخدم 20 دقيقة ونريح العين 20 ثانية.
2: اي،
0: وترتاح
2: على الاقل.
0: على الاقل،
2: على الاقل.
0: يلا نخليها دقيقة دكتورة، عيوننا
2: تستهلون.
0: اوكي، 1-7-4-5-5-6 بعد عندنا اتصال. الو الو، الاتصال انقطع. طبعا احنا ننتظر اتصالاتكم ونبي نعرف المزيد من الأسئلة اللي في بالكم، عشان اي واحد عنده مشكلة او اي واحد عنده يعني يحاول انه يستفسر عن شيء معين يخص طبعا عيون اطفالنا، ممكن يتواصل ويستفيد بحضور الدكتورة مريم الخياط اليوم معنا وعندنا اتصال. كنت بطلع فاصل بس نطلع. الو
3: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا، أشكركم صراحة على البرنامج الشيق.
0: تسلمين. من معانا؟
3: معكم أم سلمان.
0: أهلا يا أم سلمان، تفضلي.
3: دكتورة شلونك؟
2: الحمد لله بخير، الله يسلمك.
3: دكتورة، أنا جبتك ولدي يعني من شهر يمكن، وكان في هذه المشكلة. قلت لي دكتورة أغطي عين واحدة لمدة ساعتين، بس أنا حين أخليها يعني أكثر من ساعتين، بس أحس إن اللي شلته بعد العيون الثانية يعني أنت قلتي لي في العينين في هذه المشكلة.
0: شنو هي المشكلة أساساً؟ شنو هي كانت المشكلة؟ الحول.
3: إيه.
0: أوكي.
2: إحنا طلبنا نقطع عين واحدة، صح؟
3: إيه.
2: إيه، معناته إن فيها كسل.
3: ساعتين.
2: إيه نعم، معناته إيه؟ إن فيها كسل، فإحنا لازم نلتزم إذا ساعتين ما نزيد عشان ما يصير في الكسل الرجعي اللي يصير في العين الثانية بعد.
3: يعني بس لازم ساعتين.
2: إيه، إذا قلنا ساعتين نتم على ساعتين.

0: احنا عندنا عمر معين نمشي عليه، وعندنا كم عمر ولدك؟
1: سنتين.
0: اي، فيعني ساعة لساعتين في اليوم إناف، بس ما نزيد عن الساعتين عشان ما يصير في حول مسامحة، ما يصير في كسر في العين الثانية بعد.
1: زين، بس اخلي ساعتين حق عين واحدة
0: العين
1: اللي
0: احنا
1: قلتي عنها دكتور.
0: العين اللي احنا قلنا عنها كانت
1: يعني
0: اي عين؟
1: ما
0: هي
1: حق العين الثانية،
0: لا لا،
1: العين اليسار.
0: اي احنا قلنا الكسر في العين اليسار، فاحنا نقطع العين اليمين عشان نقوي العين اليسار.
1: اي اوكي
2: اوكي يا ام
1: اوكي
2: سلمان،
1: دكتوره يعطيك العافيه،
0: يعطيك
1: العافيه.
0: تسلمين،
1: دكتوره ما تقصر.
2: تسلمين يا ام سلمان، شكرا لك. قبل أن نطلع فاصل دكتوره، مرات نشوف صج الاطباء، يعني اطباء العيون يغطون عين واحده عند الطفل سواء في الفحص او حتى كجزء من العلاج. كثير من الامهات بعد يخافون، انا لاحظت ان ام سلمان فيها شوي خوف يعني على فيما يخص تغطيه العيون. ليش تغطون العين؟
0: تكون نفس ما شرحت لها قبل شوي، انه يكون عنده كسل في العين مثلا اليمين، فانا اغطي العين الزينه اللي هي اليسار عشان اقوي اليمين.
2: تمام، عشان يعني ما في ضرر دكتوره مثلا لو تعود فتره على النظر بعين واحده؟
0: هو بتكون فتره قليله في اليوم، يعني
2: تمام.
0: مثلا ساعه لساعتين، او يعتمد على نوع الكسل ودرجه الكسل اللي عنده.
2: أوكي.
0: كسل في درجات بعد،
2: فما في خطوره وما في خوف،
0: بالعكس هو يعتبر علاج.
2: تمام، حلو، ان شاء الله وصلت المعلومه لك يا ام سلمان. خلونا نطلع فاصل شويه، نريح الدكتوره ونرجع نتواصل معاكم، وننتظر اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. واحنا اليوم نتكلم عن مشكلة تخص عيالنا اللي هي الحول.

ستار كافيه. تابعونا وخلوا أسئلتكم جاهزة لأن المايك معاكم والجواب عند المختصين. ستار كافيه، ستار كافيه، خلكم ويانا.

0: رحب فيكم من جديد مستمعينا، وما زلنا متواصلين معاكم طبعا في حلقتنا اليوم، وحلقة وايد صراحة مهمة وضروري أن الأم والأب بعد يسمعون لها، لأن احنا نتكلم عن مشكلة تتعلق بعين أطفالنا. ومنورتني ومشرفتني اليوم دكتورة مريم الخياط، استشاري طب وجراحة العيون، متخصصة في طب عيون الأطفال والحول، واللي إن شاء الله راح تفيدنا بمعلوماتها القيمة عن هذا الموضوع. 1745-5056 ناخذ اتصال. يعجبوني مستمعيني والله، حضرت العديد من الأسئلة واليوم هم قالوها بروحهم، ناخذ اتصال. وصج احنا نبي نعرف اي احد عنده او يلاحظ في عيالهم شيء او مشكلة، يقولون هذه الملاحظات يمكن دكتورة مريم، مو يمكن بل اكيد راح تفيدكم، وراح نقصر الطريق عليكم. يعني الواحد اللي ينتبه على شيء ويسكن يسكت عنه ممكن تتطور المشكلة وتصير شيء صعب عقب حله. لكن إذا حسيت بشيء تكرر عندك في البيت ممكن يعني لازم تروح دايركت تستشير. ناخذ اتصال. ألو
1: ألو ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. منو معنا؟
1: إيمان.
0: شلونكم شخباركم قلتي صح؟
1: إيه
0: إحنا بخير طول ما أنتي بخير يا إيمان، تفضلي.
1: حبيبتي دوم إن شاء الله.
0: حبيبتي
1: قولي. تفضلت، بغيت أكلم الدكتورة، عندي استفسار.
0: والدكتورة معاك دكتورة مريم.
2: هلا إيمان.
1: هلا هلا دكتورة، شلونك؟
2: الحمد لله بخير، أنتي شلونك؟
1: الحمد لله طيبة. دكتورة أنا ما بطول عليكم.

0: أنا ولدي حين عمره 12 سنة. شو اسمه؟ أول ما جبته يعني من الله كذي كان عنده ارتخاء في الجفن، مو بالعين سنتين بس واحدة. فش اسمه تم يعني لين صار عمره 4 سنوات، يوم بدخل الروضة قالوا لي لازم تسوينها أحسن ومر شنو هاللون قبل الله يدش الروضة. وديته سويت له يعني في مستشفى خاص وكذي، وسويت له هو الدكتور دي سوى له عمليتين ورا بعض. أول واحدة يعني كان أوكي، بس الرموش أول ما طلع من العمليات الرموش كانوا يعني مبعدين. فعقب مرة ثانية سوى له العملية مرة ثانية صاروا عدلين يعني، بس عقب فترة جفنا اللي سوى له العملية نفس اللي صار متكسر، نفس اللي في دهون متيمعة. فهمتي علي؟
1: أي أسمعك.
0: أي فبس هذي شيء يعني اللي مضايقنا، فيعني حتى هو متضايق كشكليا يعني، عرفتي شلون يعني؟ هو يعني الحين عمره 12 سنة فكله يقول يعني مو مرتاح من شكل عينه، فمو بعرفه شو أسوي. أنطر يعني؟ أنا صراحة رديت رحت مرة ثانية وقالوا لي يفضل إن أنت تنطرين لأن هو يكبر عشان يحطوا له بنج موضعي ويسوون بالانس بين العينين ومن هالحكي يعني. فمرة أنت شو تقولين، شو رأيك يعني؟
1: شوفي في هاي الحالة الحين أفضل أنه يشوفه دكتور عيون ويفحصه مرة ثانية ونشوف شنو التكتلات اللي أنت قاعد تقصدينها، هل أنه هو ندبة ولا أنه تكتلات دهنية ولا شنو بالضبط. فهاي شيء راح يعرفه دكتور العيون أكثر. فإذا يعني أنا أفضل أنه ينفحص بأسرع وقت يعني.
0: أنا وديته
1: أيوه شنو قال دكتور؟
0: قالوا لي هذه دهون تيمعه، هادي عادي بس يتبطل المفروض الجرح يتنظف وتطلع. فمو هاي اللي فهمته يعني، فمو
2: فشنو ردك دكتورة على إيمان؟
1: أفضل أنه ينفحص يعني، لأن خصوصاً أمراض العيون يعني صعب أن الواحد يشخصها بالكلام. فإحنا نفضل دائماً أن نشوف المريض ونشوف ونعالجه بالطريقة الصحيحة.
2: إن شاء الله يا إيمان قدرت دكتورة أمل هي توصل لك المعلومة. ومثل ما قلنا في بعض الأمراض سواء إحنا ككبار ولا حتى حق الصغار لازم أن الواحد يروح عند الدكتور عشان يشخصها التشخيص الصحيح. إحنا هني نقول فقط نجاوب على بعض من استفساراتكم عشان تعرفون شنو الطريق الصحيح، وين تروحون بالضبط. فواحد 7 4 5 5 6 أكيد راح نتواصل معاكم في الكثير من الاتصالات اللي تنتظرنا، لكن فاصل قصير ونرجع.

0: ثبت الموجة على ستار كافيه.
1: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.
2: ستار كافيه، ستار كافيه على بحر الافلام 93.3.
0: ستار كافيه، خلكم ويانا وسمعونا آراءكم في سؤال اليوم.
3: هل صوتكم يوصل
0: على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة.

0: ثبت الموجة على ستار كافيه.
1: في ستار كافيه نكتشف معاكم كل شيء جديد في عالم الصحة، نستعرض معاكم المميز والمفيد. تابعونا وشاركونا في ستار كافيه.

0: نرحب فيكم من جديد مستمعين، ومثل ما قلنا قبل الفاصل وأيضا قلناها في المقدمة أن الحول مشكلة منتشرة بين الأطفال، خاصة بعد في حديثي الولادة، وهالشيء قلنا ما نعتبره مشكلة لأنه بروح يروح بعد فترة قصيرة. تكون مشكلة متى؟ لو الحول استمر في عينهم. عشان كذي ودنا تركزون اليوم في تفاصيل هذه الحلقة وتعرفون شلون تكتشفون هالموضوع وشنو الوسائل الطبية الصحيحة لعلاج هذه المشكلة. خلوا بالكم أنه لو ما عالجتوه وهم صغار فلما يكبرون بتكون المشكلة أصعب، صح دكتورة ولا؟
1: صح. في طبعا الحول أنواع مثل ما قلنا، في حول التكيفي اللي يتعالج بالنظارة، وفي الحول الخلقي بيحتاج حق عملية جراحية أو بوتوكس.
0: أوكي. ممكن البوتوكس يستخدم في مسألة الحول؟
1: أي نعم. أوكي. وطبعا الخلقي، الحول الخلقي قبل 6 شهور.

0: تمام.
1: فلما تيش المريضة تقول لك إن عندي حول بدأ من قبل 6 شهور بس مستمر عنده عقب 6 شهور معناته إنه هو غالبا بيكون حول خلقي.
0: أوكي دكتورة، بالنسبة حق الحول هل ممكن إنه out of nowhere واحد يقعد يشوف روحه كذي مصاب بهاي الشيء، ولا لا هاي من البداية لازم يكون في أشياء معينة أو علامات معينة تظهر نلاحظ إنه
1: هو صح؟ ممكن يكون إذا كان في مثلا ضعف أو اللي احنا نسميه سكس نيرف بلسي، بلسي في النيرف
0: في عصب العين،
1: في العصب يعني. أي اللي هو خمول في عصب العين.
0: أوكي.
1: السادس مثلا أو الثالث ممكن يقعد ويشوفها، يشوف عينه يعني حوله على داخل أو على برا.
0: أوكي.
1: طبعا هاي بعد أكثر شيء يصير مع مرض مع الناس اللي عندها مرض السكر.
0: تمام.
1: إذا ما كان منتظم. أما بخصوص
0: لا علاج ولا حل إذا صارت مشكلة.
1: تمام.
0: إيه. أوكي.
1: أما بخصوص أنه ما يكون عنده مرض سكر بس أنه يكون عنده حول، ممكن يكون عنده حول مخفي من أساس وظهر بعدين
0: طلع يعني في مراحل متقدمة. أيوه. يعني أوكي تمام، يعني لازم ما نجهد عيوننا
1: طبعا.
0: أوكي نأخذ اتصال مستمعينا على 1745566. ألو ألو
2: ألو،
0: أهلا وسهلا،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شلونك؟
0: أنا بخير طول ما أنتوا بخير وصحة.
2: دكتورة شلونك؟
1: الحمد لله بخير، أنت شلونك؟
2: الله يسلمك.
0: منو معنا؟
2: أم محمد.
0: حي الله أم محمد، تفضلي.
2: الله يحييك. أنا عندي سؤالين حق الدكتورة.
0: تفضلي.
2: أنا أول شيء اكتشفت إنه ولدي سووا له فحص، أنا هو كان أول شيء وايد يحك عيونه. فوديته الدكتور على هاي الأساس إنه هو وايد يحك عيونه، أنا توقعت إنه كان جفاف. فيوم فحصه قال لي لا، هو الولد عنده سيجماتيزم. زين.
1: اوكي.
2: فقال لي يحتاج انه هو يلبس نظارة، وسويت له النظارة ولبست النظارة. الحين انا عندي سؤال انه هو مدمن شو اسمه العاب الكترونية، دائما يلعب العاب الكترونية، فللحين اشوفه يفرك عيونه، هل هو بسبب انه هو يجهد عينه مع الالعاب، او انه يحتاج بعدنا انا راجع مرة ثانية؟
1: هو طبعا اذا هو يلبس نظاره، كم عمره ولدك؟
2: عمره 12.
1: 12 لازم يتابع بشكل مستمر كل 6 شهور.
2: اي اوكي، احنا يعني ما صار لنا 6 شهور تو احنا مكتشفين هاي الشيء.
1: وطبعا
2: بس احنا الاجهزه وايد يفرك عيونه.
1: اي الاجهزه تاثر على العين فتسبب اجهاد رغمي، فممكن يكون عنده جفاف، ممكن يكون عنده حساسيه موسميه خصوصا الحين مع الاقبار. فنفضل انه هو ينفحص مره ثانيه اذا وايد يحك عيونه من اخر زياره. إيه.
2: إنزين، ودكتورة السؤال الثاني الحين، لأي عمر بعدين هل فينا عملية إنه يقدر يستغني عن النظارة ولا لا؟
1: إيه طبعًا يقدر يستغني عن النظارة، وإذا في عمر 18 وكان النظر ثابت على
2: يعني
1: الأقل لمدة 6 شهور.
2: يعني تكون نفس الليزر هذي ولا غير؟
1: تكون ليزك، بس في أنواع ويعتمد على نوع على الحالة نفسها. نسوي له فحوصات ونسوي له تصوير حق الغرنية، وعلى أساسه نحدد النوع اللي هو يناسبه.
2: أو إن شاء الله بيقدر يستغني عن النظارة بعدها؟
1: إيه إن شاء الله، إذا كانت طبعا. إذا كانت حالته من الحالات اللي نقدر نسوي لها عملية تصحيح النظر.
2: أوكي مشكورة دكتورة، ما قصرتي.
1: الله يسلمك، حاضرين.
2: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك
0: دكتورة. في مجتمعنا في بعد أمور وايد خاطئة في فهم مسألة النظر بسبب قصر النظر أو حتى طول النظر أو لبس النظارة. في فترة دائما يربطون اللي يلبسون النظارات هما النرد، يعني هما اللي واو شطار ولازم تشوف كذي. الحين صارت النظارة يعني لا ما نبي نلبس نظارة، يعني صار في خوف تخوف شلون شكلي بيطلع بالنظارة، مع إن في ناس الحين يلبسون النظارة شكل جمالي بس حتى من غير لنس اللي هو رقم اللنس. فشلون تشوفين صج هاي الموضوع، يعني إن صار في خوف من لبس النظارة؟
1: اي والله
0: يعني في... من الحين كانت معنا أم محمد قلت يعني هو بيفسخ النظارة عقب، حسيت إن هي فعلا تبي يفسخ النظارة.
1: في ناس تحس إن النظارة مثل ما قلتي إن هي تأثر على جمال الشخص. بس انه في وحين في ترندات وايد مثل ما انت شايفه الحين، انه في ناس تلبس النظاره
0: من غير شيء. اي فلا تحاتون، هي الحين صارت شيء جمالي. اوكي صدق ترى احنا يوميها كلنا بنلبس نظاره وشي، فصارت الامور عاديه. ناخذ بعد اتصال على 1745566. الو
3: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: يا مرحبا، يعطيكم العافيه على هالطرح الجميل فيما يخص العيون. سؤالي للدكتورة
0: عاد ما تعرفنا عليك.

0: أنا أبو عيسى.
1: أهلا يا أبو عيسى،
0: أهلا بيك.
1: شكلي بعد أعرف صوتك أبو عيسى.
0: والله يمكن.
1: لا أكيد.
0: البحرين صغيرة.
1: تفضل يا أبو عيسى.
0: الله يحفظك. سؤالي بس بما أن أنتم قاعدين تتكلمون عن موضوع الليزك والعمليات
1: لا احنا اليوم نتكلم عن الحول بشكل خاص.
0: لا انا ايه؟ على ام محمد.
1: اي
0: ايه على ام محمد في موضوع الليزك. يعني انا سويت الليزك قبل مره كم سنه بس رجعت الحين البس النظاره. فشو الاسباب اللي تخلتني ارجع البس النظاره؟ انا اكتشفت ان نظري ضعف يعني بنسبه بسيطه مو مثل ما كان قبل.
1: متى اكتشفت ان نظرك ضعف بعيسى؟
0: قبل 3 سنين
1: يعني
0: تقريبا.
1: يعني كم عمرك؟
0: almost 51
1: اوكي. هني اصلا المراحل هاي سؤال وايد بعد مهمه بيطرحها عليك دكتوره. متى احنا اصلا ككبار يبتدي نظرنا يضعف؟ لكن بعد الاجابه على سؤال ابو عيسى.
0: وايضا بعد اذا تسمحين لي اختي اذا كان مثلا علاقه ضعف النظر اللي انا اعاني منه بنظارة القراءة اللي احنا نعرفها ان الواحد بعد سن 40 أو 45 يحتاج نظارة قراءة.
1: نعم.
0: بس انا لان نظري ضعف فحين ما قاعد استعمل نظارة قراءة ولكن بنظارة الشوف ما اقدر اقرأ. يعني
1: نعم.
0: تكون القراءة عندي صعبة. فنبي اجابة من الدكتورة الطيبة اللي وياك.
1: اوكي يا الطيب ابو عيسى.
2: شكرا ابو عيسى.
1: شكرا. قولي يا دكتورة مريم. طبعا وايد اسئلة. هو صح احنا طلعنا يمكن عن سالفة الاطفال بس سؤال ابو عيسى بعد وايد مهم. ان اول شيء جاوبي على السؤال متى نحس ان احنا يعني بدا نظرنا يضعف؟ في اي سن يبتدي؟
2: مثل ما هو جواب على السؤال
1: من الأربعينات ولا من الخمسينات؟
2: لا في ناس من الأربعينات وفي ناس من الخمسينات. يعتمد من شخص لشخص. اللي عنده طول نظر ممكن يحسه قبل.
1: أوكي.
2: أما اللي عنده نقص نظر ممكن يحسه شوي متأخر.
1: تمام. هل نظرة القراءة أيضا تأثر على نظرنا دكتورة مثل ما قال أبو عيسى؟ ممكن تأثر على نظرنا بشكل عام؟
2: نظرة القراءة تكون بس حق القراءة ما تأثر على النظر.
1: أوكي.
2: وسببها بشنو؟ إنه إحنا عندنا العدسة فيها عضلات هي اللي تتحكم في البعيد والقريب.
1: أوكي.
2: في عمر 40 هذه العضلات تضعف. تبتدي تضعف شوي شوي. فيبتدي الواحد يشوف البعيد زين بس القريب صار عنده فيه مشكلة لأنه ما يقدر يسوي الأكوميديشن أو التغيرات اللي ممكن تسويها في العدسة.
1: أوكي.
2: فيلبس نظرة قراءة. أما بخصوص هو مشكلته اللي هي هو كان يتكلم عنها
1: عن الليزك اللي سواه واضطر مرة ثانية إنه يرجع يلبس نظارة. على مع العلم إن إحنا أنا بروحي تفاجأت الحين إحنا كله معروف عندنا أنا خلاص بفسخ النظارة لأن بسوي الليزك. فهل مثل ما صار في أبو عيسى إنه لا ترى في احتمالية إن أنت ترجع تلبس نظارة؟
2: في احتمالية صحيحة بس إنه لازم نسوي فحص كامل حق العين مرة ثانية. أوكي. نتأكد هل في مثلا ماي أبيض في العين؟ هل في تغيرات في القرنية صارت؟ وعلى أساسها نرد يعني نعطي العلاج المناسب.
1: أوكي. هل في إمكانية بعد إعادة العملية ما تليزك ولا؟
2: ممكن نقدر نعيدها. الحين في عمليات بعد ممكن نسويها حق تصحيح النظر القريب اللي هي حق القراءة بعد.
1: أوكي. وعلى هالطاري بعد خلني أشبك سؤال بعد في بالي. وايد نسمع هالأيام دكتورة أو تطلع لنا بعد إعلانات في التلفونات وتعرفين البرامج اللي إحنا نتابعها إنه ممكن للي يلبسون مثلا عدسات في إمكانية الحين تغيير لون عدسة العين. هاي شيء صحيح ولا؟
2: هاي شيء صحيح بس إحنا ما ننصح فيه لأن هذا الشيء فيه وايد أضرار. منها ممكن يسبب ضغط العين. منها ممكن يسبب التهاب شديد في العين. فعيونكم حلوه
1: يعني. عيونكم حلوه. واذا تبون كل شيء لبس عدسه. اوكي. طبعا نذكركم مستمعينا بان ضيفتي لي منورتنا اليوم الدكتوره مريم الخياط استشاري طب وجراحه العيون متخصصه في طب عيون الاطفال والحول. وخلونا ناخذ وايد اتصالات ما شاء الله من بدايه الحلقه الاتصالات ما قعدت اوقف. ناخذ اتصال. الو.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: انا مريم الخواجه.
1: اهلا مريم.
3: صحتي الدكتوره مريم.
1: اكيد.
2: أهلين يصير. يا مريم شلونك؟
3: الو.
2: هلا مريم شلونك؟
3: انا لما طلعت من المستشفى سويت عيوني زينه. انا اسمع كلامك لما تخليني ما طالع في الايباد.

0: شطورة مريم، وايد شطورة أنتي. أي صف أنتي مريم؟
1: ثالث.
2: مريم لما رحتي حق دكتورة مريم شنو كان فيها عينك؟ شنو كنتي تحسين؟
1: كانت
2: تحك
1: عيوني.
2: كانت دائما تحكك عيونك ها؟ وكنتي تشوفين زين ولا بس فيها حكة؟
1: بس فيها حكة.
2: أوكي، ويوم رحتي حق دكتورة مريم شنو قالت لك؟ كنتي خايفة أول شيء رحتي حق دكتورة، كنتي خايفة ولا عادي؟
1: عادي.
2: زين، لين رحتي حق دكتورة مريم شنو قالت لك هناك في العيادة؟ قالت لك عنك؟
1: بس هي كانت عيوني.
2: إيه، خفتي ولا لا؟
1: لا
2: ما خفيتي؟ حليوة لا دكتورة مريم؟
1: إيه
2: حبيبتي. زين شنو قالت لك تسوين مريم؟ دكتورة مريم شنو قالت حق مريم تسوي؟
0: شنو قلت لك مريم تسوين في العيادة؟
2: إنه؟
1: وايد.
2: إنه شنو مريم ما سمعنا؟
1: ما تخليني أطالع آيباد وايد.
2: إيش كثر قالت لك تطالعين آيباد؟
1: بس دقيقتين.
2: دقيقتين؟ ساعتين أصلها يمكن.
0: ساعتين.
2: ساعتين. زين أنت مريم شو تقولين حق الأطفال اللي يشوفون تليفونات وايد، يشوفون الآيباد؟
1: ما يصير.
2: شاطرة مريم. تبين تقولين شيء بعد حق دكتورة مريم؟
1: I love you
0: حبيبتي.
2: يلا يا حبيبتي مريم شطورة، عافية عليك، دايما سمع الكلام. باي باي،
0: مع السلامة يا مريم.
2: انزين بعد ناخذ اتصال فايزة. يلا خلونا ننتظر اتصالاتكم على 1745506 قبل نروح الفاصل. من متى يبتدي الحول أصلا؟ يعني
0: مثل ما قلنا في أنواع، في نوع يبتدي الخلقي يبتدي قبل 6 شهور.
2: ست شهور. أيوة. أوكي.
0: أما التكيفي اللي يتعالج بالنظارات ممكن يبتدي في عمر بعد 6 شهور.
2: أوكي، الأطفال اللي عندهم قصر أو طول نظر ممكن دايركت يتصلح بالنظارة ولا في أشياء ثانية ممكن يسوونها؟
0: ممكن يتصلح، طبعا في انواع مثل ما قلنا، في نوع يتصلح بس بالنظاره.
2: نعم.
0: في نوع جزئي يتصلح بالنظاره والجزء يحتاج حق عمليه او بوتوكس، وفي نوع ما يتصلح لا بالنظاره ولا بال
2: يعني ولا جراحه
0: ولا... لا ولا بالبوتوكس، فيحتاج دايركتلي حق الجراحه.
2: ابو عيسى قبل شويه بعد تكلم عن اشياء وايد، ما ادري اذا هو جاب سيره العين المياه البيضاء.
0: لا انا جبتها.
2: انت جبتيها. إيه؟ زين دكتوره، الاطفال بعد ممكن عيونهم تصاب بالمياه البيضاء؟ لان احنا دائما نسمع المياه البيضاء عند الكبار،
0: صح،
2: بس الطفل يصيد المياه البيضاء؟
0: اي نعم. في انواع خلقيه ممكن تصيد للطفل.
2: نعم.
0: وتاثر على نظره بعد. فدائما مثل ما نقول اذا شفنا مثلا في التصوير مثلا طلعت عين مثلا فيها الرفلكس مثلا احمر والثاني مثلا بيضاء، على طول نفحص الطفل لانه احتمال يكون عنده
2: المياه البيضاء
0: او لا قدر الله يكون ورم في الشبكيه.
2: اوكي، طبعا احنا راح نتواصل معكم بعد الفاصل، اكيد انتظرونا وننتظر اتصالاتكم على 1745506.

0: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3.
1: عندك سؤال طبي؟ دكتورنا موجود للإجابة على ستار كافيه. للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.

0: ونرجع نتواصل معاكم من جديد مستمعينا، وحلقة مهمة وضرورية تكلمنا وما زلنا نتكلم فيها عن الحول في الأطفال. موضوع الحول لازم نفهمه عدل، لأن في ناس فاهمة أن مشكلة الحول بس مشكلة في الشكل، وهذا الشيء غير حقيقي. المشكلة أكبر من كذي بوايد. فخلني أقول لكم ليش الطفل لما ينولد عيونه ما تشتغل مع بعض، فلما نشوف عيون البيبي كل عين رايحة في صوب لا تخافون، لأن هالشي بيبتدي يقل في الشهر الثاني ويختفي تماما بعد الشهر الرابع. لكن لو هالشي ما صار لازم تبتدون وتفكرون بالدكتور اللي بتعرضون عليه، ويكون دكتور عيون متخصص عشان تعرفون على حقيقة هذا الوضع. ونرد عدل، لا دكتورة أي نرد ناخذ اتصالات. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. منو معانا؟
1: أم أحمد.
0: أهلا يا أم أحمد، تفضلي. دكتورة مريم الخياط معك. هلا أم
1: أحمد. عندي سؤالين حق الدكتورة. دكتورة، الطفل أنا عندي بيبي عمره شهرين ونص، من بداية الولادة ما كانت عيونه تحول زين، الحين عقب الشهرين ونص قاعدة شوي تروح، فأنا خايفة يعني مو أدري.
2: انزين مسي عليك بالخير اول شيء ام احمد. بخصوص عينه، انا افضل ان نفحصها، يعني ممكن ترى احنا نفحص البيبي قبل الاربع شهور لو كان في شيء، يعني فممكن يكون مثل ما قلنا انه في تغيرات في الشبكيه او مثلا لا سمح الله،
1: يعني كانت سيده الحين قاعده تحول، فانا مو عارفه يعني هاي طبيعي ولا لا.
2: انا افضل انه ينفحص من طبيب عيون.
1: أوكي.
2: لأن بالمكالمة ما بنقدر نحدد، عرفتي، هل إن هي تتغير يعني مثلا تحول دائما ولا تحول مثلا شوي وترجع.
1: لا شوي وترجع، يعني مثلا 5 ثواني وترجع.
2: وعين واحدة ولا عينين؟
1: عين واحدة بس.
2: عين واحدة. إذا عين واحدة أنا أفضل إنه ينفحص من طبيب عيون.
1: أوكي. زين، سؤال ثاني، أنا بعد الولادة زين عيوني قاعدة تغلل، أحس إن النظر قل، أو يعني هل هو مؤقت في شيء ولا لازم أسوي نظارة جديدة وشذي؟
2: أنتي حين صار لك شهرين من بعد الولادة صح؟ صار شهرين ونص.
1: إيه صح.
2: إنزين، أنتي صادش مثلاً لا سمح الله ضغط في الولادة أو شيء أو مشاكل؟
1: لا لا، سكر كان فيني وراح.
2: سكر وراح. إيه. ونفحصت شبكيتك في هاي الفترة ولا ما انفحصت؟
1: لا ما انفحصت.
2: دام ان عندك زغله لو مستمره بعد نفس ما قلت لك، نفضل انه يشوفش دكتور مختص يفحصك كامل، يشوف الغرنيه اذا فيها مشكله ولا

0: الشبكية ولا هل هو بس جفاف؟ فهاي راح يبين بالفحص الدقيق في العيادة.
1: إن شاء الله. مشكورة دكتورة.
0: الله يسلمك، حاضرين لك.
2: شكراً لك أم أحمد. مشكورة، شكراً على اتصالك. مع السلامة. دكتورة، دائماً نسمع

0: البعض ما حسوا الأهل أنه أوكي هو يقولون عنه ما يركز. إنزين في البيت ما في هو ما يشتكي من شيء، لما شفتيه ما كان يشتكي من شيء، ما كان يتكلم ويقول والله أنا ما تشوف مثلا، صح؟
1: شوفي الطفل وايد صعب يقول انه انا ما اشوف، لانه هو ما يشوف الشيء الطبيعي فيتوقع هاي هو الطبيعي اللي هو قاعد يشوفه.
0: نعم.
1: فالطفل ما راح يشتكي يقول انا ما اشوف.
0: اوكي.
1: الا اذا كان مثلا يشوف زين بعدين صار ما يشوف.
0: اوكي. فحد هني مثل ما قلنا بعد دور المدرسه انه ما يلاحظون عليه، يعني مو شرط انه في هال مثلا لا هو ما يدرس او هو ما يركز. زين انت كمدرسه ما لاحظتي عليه بعض الامور او المتغيرات اللي ممكن تساعدين فيها حتى اولياء الامور لما يقعدون مع بعض يمكن يتوصلون لمشكله، ترى انه هو كل شيء فيه اوكي بس قد تكون المشكله مشكله نظر.
1: صح. بس ترى يعني وايد تجيني حالات في العيادة تقول لي الأم المعلمة هي اللي لاحظت عليه في الصف إنه هو ما يشوف واتصلت فينا وقالت لنا يعني.
0: أجود هاي بعد زين.
1: يعني تقريبا يمكن في خلال شهر يمكن 4-5 حالات جاتني بنفس الطريقة.
0: حلو ممتاز. المهم نأخذ اتصال بعد. ألو ألو 1-7-4-5-5-6 عندنا اتصال. ألو ألو
2: ألو
0: أهلا وسهلا.
2: يا هلا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا، شلونك أختي، شخبارك؟
0: أنا بخير طول ما أنتوا بخير. منو معاي؟
2: معاك أم إبراهيم.
0: أهلا يا أم إبراهيم، تفضلي.
2: يا هلا. شلونك دكتورة؟
1: أهلا أم إبراهيم، شلونك أنتي؟
2: الله يسلمك الحمد لله. دكتورة أنا ولدي يوم كان عمره 3 سنوات كلمونا الحضانة وقالوا لي إن عينه قاعدة تصير حولة. طبعا أنا في البيت ما ركزت، وبعدين خذيته في نفس الوقت وديته المستشفى وقالوا انه عنده بعد نظر.
0: أوكي.
2: المهم لبسنا نظارة وديته حق دكتور ثاني قال بنبتدي معاه اللي هو يلصق عين عشان تقوية عضلات العين.
1: كسل العين
2: قصدك؟ نعم
1: كسل العين، يعني انه في عين فيه فيها كسل،
2: يعني عنده عين اضعف من الثانية.
1: اي نعم.
2: انزين فكانت العين الصاحية هي اللي نغطيها عشان نقوي العين الضعيفة.
1: صح.
2: اوكي. عقب فترة يعني كم من شهر قال الدكتور ان عينه ما قاعدة تستجيب حق اللزقات فخلاص لازم نسوي تدخل جراحي. سوينا العملية شهر 6 حق العينين، بس انا حين لاحظت خلصنا فترة الريكفري وكل شيء، بس انا ملاحظة ان للحين عينه قاعدة تفتر على داخل. الدكتور قال لي ان هو علاجه بالنظارة، يعني هل خلاص هو ما بيفسخ النظارة ولا يعني شنو بيكون وضعه؟ أنا حين سمعت إنه قلتي بوتوكس، هل تنفع في حالة البوتوكس؟
1: هو سوى عملية جراحية في العينين حق الحول الداخلي، صح؟
2: حق صح.
1: إنزين هو مثل ما قلنا في بداية الحلقة إنه في أنواع من الحول يكون جزئي بالنظارة وجزئي يحتاج حق تدخل جراحي، فممكن يحتاج حق تغيير النظارة.
2: احنا غيرناها، اي تغير الباور ماله من عقب شهرين من العملية.
1: من العملية؟
2: اي سوينا النظارة الجديدة لأنه تغير عند الدرجة الباور اقصد. يعني
1: ونسبة التحسن كم كانت عنده في المئة تقريبا من قبل العملية وبعد العملية؟
2: يعني هو كانت درجة الحول توصل ل 35-30.
1: اي
2: الحين عقب الفحوصات صارت 10، يعني كذي تقريبا، يعني شيء لا يذكر. بس أنا أشوفه الحين إذا يفسخ النظارة لا تفتر عينه.
1: إيه
2: يعني تفتر وترد، بس متى؟ إذا كان تعبان، إذا يبي ينام، إذا يركز وايد.
1: هو لأن مثل ما قلنا هو نوع الحول اللي عنده يتعالج جزئي بالنظارة وجزئي بالعملية، فهما سووا العملية، سووا المطلوب من العملية، بس باقي الجزء الثاني اللي يحتاج فيه النظارة لأنه هو عنده طول نظر، فهو شنو مشكلته؟ هو ما يشوف البعيد عشان شذي عينه تحول مرة ثانية بدون النظارة.
2: زعيا ليش سوينا العملية؟
1: العملية
2: هو نفس الشيء.
1: إيه العملية صححت الجزء اللي بالنظارة كان عنده حول، صح؟ فالعملية صححت له بس هاي الجزء، بس السل هو عنده طول نظر، هو مشكلته الأساسية طول نظر مع الحول.
0: وصلت يا
2: يعني الحول
1: إبراهيم. يعني نوع الحول اللي عنده يا أم إبراهيم إنه يتصحح جزئي بالنظارة، بس بعد لما كان لبس نظارة كان عنده حول، بس الحين لما يلبس نظارة المفروض ما عنده حول، هي 10 درجات تعتبر نقول كأنها لا شيء، عرفتي؟
2: بالنظارة. هو الدكتور يقول لي ان انت لا تخافي لان احنا حمينا عينه من كسل العين ان شاء الله ما يصيده، يقول يعني احنا عالجنا الشيء الاساسي ان

0: عشان مي صيدة.
1: صح. بس
0: الحين بس يعني ان النظارة بتكون موجودة خلاص.
1: النظارة بتكون موجودة بس لعمر معين يعني، ممكن كل ما يكبر العين تكبر فبيقل عنده طول النظر، وممكن في عمر 18 سنة يسوي عملية تصحيح نظر.
2: ومثل ما قلنا إبراهيم قبل شوية، أنا شكرت لك المداخلة، أن أحسن بعد يعني إحنا الدكتورة وضيوفنا لما يجون ممكن يقولون المعلومات لكم، لكن الأفضل التشخيص عند في الدكاترة. صح. في العيادة عشان هم عندهم الأدوات والتشخيص، أدوات التشخيص الصحيحة. نأخذ بعد اتصال لأنه ما بقى من الوقت الكثير. مشكورة، شكرا لك يا إبراهيم. شكرا حبيبتي، مع السلامة. نأخذ اتصال. ألو،
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: هلا أختي هدى، شلونك؟
2: أنا بخير طول ما أنت بخير.
3: دكتورة مريم شلونك؟
1: أهلين أختي،
2: منو معانا؟
3: هلا، معكم أم عبد العزيز.
2: حيا الله أم عبد العزيز. تفضلي.
3: الله يحييك ويرفضلك. دكتورة، أنا بغيت أسأل خارج موضوع الحول، عندي بنتي عمرها 6 سنوات، من هي صغيرة ألاحظ عين واحدة دائما اللي تشرب أو تشفط الجفن يتحرك مع حركة الشرب. أنا سويت سيرش يعني، ما عرفت أروح على الدكتور يعني عيون، وهاي مرة وديتها لأنها ما قدرت تسوي دي الحركة الدامة، هي تصير لا إرادية، فما عرف الدكتور أنه يشخصها بالضبط. قعدت أسوي سيرش عن الموضوع، طلع أنه اسمه ماركس جان سيندروم. ما أدري إذا دكتورة قد مر عليك بشيء أو لا، فأنا مو بعرف أتوجه عند مين بالضبط، هل هو يكون دكتور عيون أو دكتور مختص بأعصاب الوجه وهاي الأشياء، فإذا تقدرين تساعديني بخصوص الموضوع.
1: صح كلامك، هو الـ في الـ اللي هو الماركس جون وينج سيندروم. تكون المشكلة أن العصب السابع يغذي جزء من العصب الثالث، فيصير عندهم هذه المشكلة أن لما يشرب شيء أو لما يرضع الطفل الصغير يرتفع عند الجفن.
3: صح،
1: هذه لازم يشوفها دكتور عيون ويشيك له طبعا النظر، يشيك له إذا يحتاج نظارة أو لا، وطبعا بعد في لها عمليات وكلها يعني على حسب الدرجة تبين إن شاء الله في الفحص.
3: إن شاء الله. أنت نقول عمليات يعني هل خطرة؟
1: يعتمد على النوع.
3: أوكي،
2: عشان شيء الفحص مهم عند الدكتور.
3: دكتورة مشكورة،
1: يعطيك العافية.
2: مشكورين وما قصرت، وشكرا لك. وبعد عندنا اتصال. ألو، اتصال أخير.
4: ألو، السلام عليكم.
2: في بعد؟ ما في. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: هلا مرحبا، معكم أم خالد.
2: حيا الله أم خالد، تفضلي.
4: يا أختي، بس حبيت أشكر الدكتورة مريم صراحة، ما قصرت مع ولدي، انشمخت عينه وكنت وايد وايد خايفة عليه، والحمد لله وايد طمنتني، وكل التوفيق لها إن شاء الله يا رب، والله يسخر إن شاء الله، يسخرها حق خدمة عبادة.
1: يا رب. مشكورة يا أم خالد، هذه واجبنا، الله يسلمك.
4: ما تقصرين دكتورة.
2: تسلمين يا أم خالد، وما تشوف شر إن شاء الله.
4: الشر ميكم.
1: ما عليكم شر يا أم خالد، مع السلامة.
4: الشر ميكم، مع السلامة.
2: باي باي، مع السلامة. بعد ناخذ اتصال. ألو،
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مع عبد الله، كيف حالك؟
2: أنا بخير الحمد لله، الله يسلمك.
5: الصحة والعافية إن شاء الله.
2: وعلي.
5: نعم.
2: صار لك زمان بعلي مشاركتنا،
5: بس مستمع دائم لتحاتي.
2: الله يخليك سلمك، تفضل يا بعلي.
5: عندي سؤال حق الدكتورة، يمكن خارج الموضوع بس كإفادة إذا في معلومة.
2: تفضل.
5: عن التهاب الشبكية، وين توصل الدراسة، وين توصلت، هل في علاج أو لا؟ وثاني شيء، إذا عندي عيال هل في احتمالية وراثيا يصير لهم دي المرض ولا لا؟ وفي كم العمر لو سمحت؟
1: أبو علي، شنو تقصد شلونك أول شيء، مسي عليك بالخير، شنو تقصد بالتهاب الشبكية؟ لأن في أنواع، هل تسبقي قصدك ريتينايتس بيجمنتوزا؟
5: أيوة، اللي هو اللي يقولونه قبل العشاء الليلي.
1: العشاء الليلي، نعم. إيه،
5: إحنا صار في العين نختي، طبعا أنا من هاي العين، من 1995.
1: ما عليك شر يا أبو علي.
5: شر ما يجيك يا حفظة شاء الله.
1: الله يسلمك.
5: مشكور أختي عبد الله.
2: شكرا، شكرا لك يا أبو علي. طبعا نرد على اسئله ابو علي.
1: اي نعم، طبعا القشاء الليلي قد في انواع. نفس الشيء، في انواع وراثيه، والانواع الوراثيه بعد فيها انواع. ف قد يكون اول شيء
2: ايوه
1: قد يكون مو بوراثي وقد يكون وراثي. بس إذا عنده أولاد لازم يفحصهم من الصغر من البداية.
2: تمام، عشان الواحد يكتشف شيء بشكل مبكر.

0: نعم
1: عشان طبعا كشوش. طبعا احنا كان ودنا بعد نطيل اكثر معك دكتوره مريم. اذكركم ان يعني دكتورتنا دكتوره مريم الخياط استشاري طب وجراحه العيون متخصصه في طب عيون الاطفال والحول. نورتنا اليوم في البرنامج ما شاء الله الوقت مشى بسرعه. ومن اول ما قلت المقدمه اليوم قبل حتى اسالها اسئلتي ما شاء الله وصلتنا العديد من الاتصالات. اتمنى ان احنا قد وفقنا في اختيارنا لدكتوره مريم واحنا سعيدين اكيد وجودها وسمعنا عنها. لولا ما يعني الكلام اللي سمعنا عنك دكتورة يعني صار عندنا فضول نعرف معلومات أكثر عنك. ففي ختام حلقتنا اليوم شو اللي تحب تقوله دكتورة مريم؟
0: أول شيء مشكورة هدى ومشكورة أختي فايزة على هالمقابلة الحلوة. ومثل ما قلتي مشت بسرعة.
1: إي والله وايد مش الوقت بسرعة اليوم.
0: نفس ما قلنا في البداية أن العين هي النور
1: صح.
0: ففي مقولة تقول نور حبيبتك اللي هي نور عينك. فأتمنى من الجميع أن يهتم أكثر في موضوع النظر ويبادر في فحص النظر بشكل مبكر خصوصا حق الأطفال.
1: بالضبط
0: لازم نفحصهم في عمر 3 سنوات وفي عمر المدرسة وبعدين اللي هو تقريبا على عمر 5 سنوات وبعدها نرجع نفحصهم بشكل دوري سنة لسنتين على حسب توصية الطبيب.
1: على حسب توصية الطبيب وهاي شيء وايد مهم مثل ما قالت دكتورتنا. الطفل ترى ما يشتكي مستمعينا بس نظراته تقول أشياء وايد. فلا تنتظرون لما توصل المشكلة لمرحلة متقدمة وخلوا الفحص مثل ما قالت الدكتورة يكون من طقوس حتى العودة حق المدارس. مثل ما نشتري الشنطة والدفاتر أيضا هذه الشيء لازم يكون واحد من طقوسنا. دكتورة مريم شكرا وايد.
0: عفوا.
1: على وقتك. شكرا على معلوماتك. شكرا على نصايحك اللي فعلا كنا نحتاج ان احنا نسمعها وسمعناها اليوم.
0: تسلمين يعطيش العافية وما قصرتوا.
1: شكرا لك وشكرا لكم مستمعين على تواصلكم معنا وان شاء الله ننتظركم في حلقة باكر ومع السلامة.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو باد، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها.
2: بحرين اف ام.
3: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
1: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.
1: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: FM.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: الله عليك الله عليك.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام
1: وبحلف لك
2: فتلو مين
1: هشيلك برا حسابك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لك عجزت أحدد إحساس
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
0: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت احيان وانت تتصلي
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.